0: Safamızı sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Biraz sola doğru yanaşalım. Lütfen.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم